جديد دومي بيتا كوي بودستوينو زدوشاتا دالي دا بدش إلي داني بدش دالي سم جيف إدينستن فيغراتا